هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم طيبة حياة ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول نسعى لترك تركيا خالية من الإرهاب. مستشار الديوان الملكي السعودي يشكر أردوغان لدعمه إقامة كأس السوبر الإسباني 2027. والزيدي يقوم بإجراءات غير مسبوقة لمكافحة الفساد بالمنافذ الحدودية للعراق، والرئيس الأمريكي ترامب يقول سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وليكم الأنباء بالتفصيل.

المخططات الإمبريالية التي تعمل على زعزعة استقرار تركيا من الداخل رأسا على عقب بالتوازي مع القضاء عليه. وتحدث الرئيس أردوغان عن القفزة التي حققتها بلاده في مجال الاقتصاد قائلا: جلبنا لتركيا أكبر الاستثمارات والمشاريع في تاريخها في الاقتصاد والصحة والتعليم والنقل. وتابع: تركيا التي كانت تعد الاقتصاد 21 الأكبر في العالم ارتقت اعتبارا من عام 2025 إلى المرتبة 16 عالميا والمرتبة 6 أوروبيا. وأوضح أردوغان أن الصادرات السنوية التركية ارتفعت من 36 مليار دولار في عام 2002 إلى 278 مليار دولار في يونيو حزيران 2026، فيما ارتفع الدخل القومي من 240 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار. وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية حقق خلال 25 عاما إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، حيث أن تركيا التي كانت تستورد حتى بندقية المشاة من الخارج أصبحت قادرة على تصنيع سفينتها الحربية وطائراتها المسيرة ومروحياتها ودباباتها وصاروخها وغواصاتها بنفسها، وأنه سيواصل العمل من أجل مستقبل البلاد. وأضاف أردوغان: اليوم هو يوم خاص وتاريخي للغاية، حيث نحيي عامنا 25 بفخر كبير ونعيش ككوادر حزب العدالة والتنمية التي ولد من أجل إسعاد الشعب قد أكمل ربع قرن. وأشار إلى أن حكومات الحزب نفذت أكبر الاستثمارات والمشاريع في تاريخ تركيا في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والنقل. وتابع قائلا: استخدمنا التفويض الذي حصلنا عليه من الشعب والموارد التي جمعناها من أجل شعبنا مجددا ولتنمية بلادنا وتطويره وتعزيز قوته. وفي سياق استعراض إنجازات حكومات حزبه، قال أردوغان إنهم أنهوا حظر الحجاب في الجامعات والمدارس والمؤسسات العامة وألغوا ما وصفه بالظلم الناجم عن نظام المعاملات في القبول الجامعي. وأضاف: حولنا بلدنا من بلد يستورد حتى بندقيته من الخارج إلى بلد يصنع سفينته الحربية وطائرته المسيرة ورمحيته ودبابات وصاروخ وغواصاته. وأشار إلى أن نظام الحكم الرئاسي أسهم في حل إحدى أكثر مشاكل البلاد المزمنة والمتمثلة في تحقيق الاستقرار في الإدارة، مضيفا: بعد 25 عاما ها نحن هنا نقف بثبات أمام شعبنا وبالحب والعزيمة نفسيهما اللذين بدأنا بهما في اليوم الأول، وإنجزنا أعمالا عظيمة خلال ربع قرن، لكن الأمر لم ينتهي ولن ينتهي أبدا، ولا يتوقع أحد منا أن نتعب، ونحن في البداية فقط، وهذه الحركة وهؤلاء الكوادر وهؤلاء الشباب وأبنائهم وأحفادهم سيقودون تركيا بإذن الله أولا إلى 2053 ثم إلى سنة 2071. وشدد على أن حزبه سيواصل ترك بصمته على مستقبل تركيا مثل ما فعل خلال السنوات 25 الماضية. وفي الختام شدد أردوغان على أهمية تعزيز الأخوة والوحدة الوطنية في تركيا. هذا وتأسس حزب العدالة والتنمية في 14 من آب أغسطس من عام 2001 بقيادة أردوغان، ليصبح الحزب 39 في الحياة السياسية التركية منطلقا من حركة المحافظين الديمقراطيين التي قادها أردوغان عقب انتهاء تجربته في رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى. أعرب مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل شيخ عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعمه إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني 2027 في مدينة إسطنبول. وقال آل شيخ في بيانه إن استضافة إسطنبول للبطولة تمثل مجرد بداية لعلاقة رائعة، مضيفا: عندما التقيت شقيقي بلال أردوغان في إسطنبول قبل شهر ونصف الشهر، وعدنا بأن يحمل معنا العديد من المفاجآت. وتابع: أحمد الله أولا ثم أتقدم بالشكر إلى جلالة الملك سلمان وقائدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على دعمهما لنا وتوفير كل الإمكانات والموافقة على

0: إقامة هذا الحدث، واليوم نعد بتنظيم حدث استثنائي سيكون شاهدا على نجاح كبير، وإن شاء الله سنلتقي في فبراير شباط في ليلة رائعة مليئة بالمفاجآت وبمشاركة فنانين أيضا. وقال آل شيخ: أود أن أؤكد مجددا أن هذا ليس سوى بداية للعديد من المفاجآت بين البلدين الكبيرين اللذين يربطهما علاقات راسخة تمتد لمئات بل آلاف السنين. وذكر أن موسم الرياض سيكون راعيا للبطولة التي ستقام في إسطنبول بموجب اتفاق أبرم بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم وشركة سيلا السعودية بالتعاون مع الاتحاد التركي لكرة القدم. كما أشار إلى أن قيمة البطولة في إسطنبول تأتي في إطار الحضور المستمر للهيئة العامة للترفيه في السعودية وموسم الرياض في الفعاليات الرياضية الدولية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة لمكافحة الفساد بالمنافذ الحدودية للبلاد. جاء ذلك خلال زيارة أجرها إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية في العاصمة العراقية بغداد، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وشدد الزيدي على أن مكافحة الفساد في المنافذ ستكون أولوية قصوى، مضيفا أن المنافذ الحدودية تمثل واجهة الدولة وبوابتها الاقتصادية والأمنية والسيادية. وأكد الزيدي على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمة المنافذ الحدودية وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، ووجه بربط جميع المنافذ بمنظومة إلكترونية محكمة وتقديم موقف يومي متكامل عن حركة العمل والإيرادات والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في إدارة المنافذ الحدودية. كما وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات، فضلا عن استقطاع أجور الخدمة التي يتم تخصيصها لأغراض تأهيل وتطوير المنافذ. وشدد الزيدي على أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه، موضحا أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع وتقتل أبناء الشعب العراقي، ولن يكون هناك تساهل مع مرتكبيها. وتأتي تصريحات الزيدي في ظل حملة أمنية وقضائية يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وخلال الحملة الأمنية أعلنت السلطات توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد بينهم نواب ومسؤولون، بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيدا للتحقيق معهم. أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أن صادرات بلاده النفطية بلغت 2 مليون برميل يوميا منذ مطلع آب أغسطس مقابل نحو 49 مليون برميل خلال يوليو تموز الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني على هامش افتتاح محطة المعالجة المركزية للغاز في حقل الفيحاء النفطية. وقال خضير أن هناك 4 ناقلات نفطية تحمل النفط الخام، مشيرا إلى أن كوادر وزارته ممثلة في شركة تسويق النفط وشركة نفط البصرة وشركات أخرى، وتبذل جهودا استثنائية لتعظيم الصادرات، لافتا الانتباه إلى أن أكثر من 85% من الموازنة العراقية تعتمد على الصادرات. هذا وتراجع إنتاج العراق بنحو 60% جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة ب 3.3 ملايين قبل الحرب، ولا سيما خلال أبريل نيسان ومايو أيار ويونيو حزيران قبل أن يبدأ بالتعافي في يوليو تموز وآب أغسطس. وفيما يتعلق بتنويع منافذ التصدير، قال الوزير إن ائتلافا يضم شركة شيفرون الأمريكية ويو سي سي القطرية سينفذ أنبوبا يمتد من البصرة إلى بيشخابور شمالا، إضافة إلى خط من حديثة إلى بانياس. وأوضح أن استراتيجية الوزارة والحكومة تقوم على تعدد منافذ التصدير مع بقاء مضيق هرمز أحد المنافذ المهمة إلى جانب ميناء

جيها جنوبي تركيا، وأضاف أن مشروع خط البصرتي في شخابور سيوفر وصول النفط إلى المصافي ويسهم في زيادة التصدير عبر ميناء جيهان إضافة إلى ميناء بانياس السوري. وأشار إلى أن المشروع قديم لكنه تعطل بسبب الظروف المالية، مؤكدا على أن الوزارة ماضية بتنفيذه إلى جانب مشاريع لتحديث البنى التحتية للإنتاج والتصدير وزيادة الإيرادات المالية واستقطاب الأيدي العاملة. وفي ملف الغاز قال خضير أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الطاقات الإنتاجية في مجالي الإنتاج والتصدير، موضحاً أن محطة المعالجة المركزية للغاز التي افتتحت اليوم في حقل الفيحاء تبلغ طاقتها 130 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فيما تصل الطاقة النفطية للحقل إلى 100,000 برميل يومياً. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب خلال فعالية شارك فيها بأكاديمية شرطة ناسو في نيويورك، وتطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، مضيفا بعد أن نهزم إيران بالكامل سأعلن بعد وقت ليس بطويل مضيق هرمز أرضا أمريكية. وأضاف أن أي سفينة لا تريد الولايات المتحدة مرورها لا تستطيع عبور مضيق هرمز. وجدد ترامب التأكيد بأن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وتجدر الإشارة إلى أن إيران فرضت حظرا على عبور السفن عبر مضيق هرمز مع اندلاع المواجهات إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 من شباط فبراير. وضمن هذا التصعيد استهدفت إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة السفن التي حاولت العبور دون إذن، كما شهدت منطقة المضيق اشتباكات عنيفة بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تضرر عدد من ناقلات النفط. ذكر مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية بأن بلاده تدرس الخطوات التي سيتم اتخاذها عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزر كوريل المتنازع عليها بين البلدين. وفقا لما نقلته وكالة كيودو نيوز اليابانية للأنباء، أدلى مسؤول في الخارجية اليابانية بتصريحات بشأن زيارة بوتين لجزر الكوريل قال فيها: ندرس الخطوة التي سيتم اتخاذها بعد الآن. هذا ويوم الخميس زار بوتين جزيرة إيتوروب التي تشكل جزءا من أرخبيل جزر الكوريل المتنازع عليها بين طوكيو وموسكو. وعقب الزيارة أعربت اليابان عن احتجاجها بشدة على هذه الزيارة. وتقع جزيرة إيتوروبو التابعة لإقليم سخالين الروسية جنوب جزر الكوريل، وكانت الجزر تحت السيادة اليابانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية قبل أن تنتقل السيطرة عليها إلى الاتحاد السوفيتي السابق عام 1945. والنبو الأخير في النشرة: تستعد مدينة المعارض في دمشق لاستضافة الدورة 63 من معرض دمشق الدولي المقرر انطلاقه في 26 من آب أغسطس بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة. جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا عن بيان صادر عن مؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية. وذكر البيان بأن المشاركين يشملون شركات محلية وعربية ودولية ووزارات وهيئات حكومية وغرف تجارية ومجالس أعمال، إلى جانب جهات استثمارية وخدمية وحرفية. وأشار إلى أن الدورة الجديدة تشهد زيادة في حجم المشاركة مقارنة بالدورة 62 التي أقيمت عام 2025 وشاركت فيها 800 شركة وأكثر من 20 دولة. وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تسهم زيادة عدد الجهات والدول المشاركة في الدورة 63 في فتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار في مشهد يعكس انفتاح سوريا بشكل أوسع على محيطها الاقتصادي واستعادة حضورها على خارطة الأسواق الإقليمية والدولية. وتابع أن قائمة الدول المشاركة أو الممثلة تضم الصين وتركيا والسعودية والإمارات وليبيا والأردن ومصر والعراق والجزائر وإيطاليا ولبنان وفلسطين وجنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا
والسودان إضافة إلى تمثيل جماعي لنحو 5

وعشرين دولة عبر غرفة وسط أوروبا. وأشار البيان إلى أن المشاركة الألمانية الرسمية تتصدر الحضور الدولي في الدورة الجديدة عبر جناح يضم 13 عارضاً يرافقه وفد وبرنامج للتعاون مع قطاع المعارض في سوريا، إلى جانب مشاركة تركية بتكليف من وزارة التجارة فيما أدرج ضمن البرنامج هيئة تنمية الصادرات السعودية. وقال المدير العام للمؤسسة السورية المعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أن الدورة 63 ستشهد تنظيم منتدى دمشق الاقتصادي الأول بمشاركة شخصيات حكومية واقتصادية ودولية، لافتا الانتباه إلى أن الأيام الثلاثة الأولى ستخصص للرجال الأعمال والمستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار وبناء الشراكات الاقتصادية، فيما ستشهد الأيام اللاحقة فعالية جماهيرية وثقافية واجتماعية. ويعد معرض دمشق الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية في سوريا، ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات المحلية والدولية. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا المتابعة وإلى اللقاء. مستمعون الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية باردلار لشبنم فرح.

0: من يد إلى قلب.
1: رحمة من السماء إلى الصفحات. بيوت الطيور، محطات الاستراحة وأوقاف المعرفة. عبر تاريخ البشرية تقاس الحضارات بالآثار الضخمة التي خلفتها وراءها، ومع ذلك ثمة حضارة تكمن عظمتها ليس في ضخامة الحجر وحسب، بل في رقة الرحمة التي يتسع لها هذا الحجر. عندما نظر إنسان هذه الأرض إلى الملكية بصفتها أمانة أبدية، لم يكتفي بسد جوع الإنسان فحسب، بل وضع الطيور في السماء والمسافر المتعب على الطريق والعلم الذي ينير العقل تحت الحماية الراسخة للوقف. لقد بلغت روح الوقف في هذه الديار ذروة جعلت من الممتلكات ملاذا ليس للإنسان وحده، بل لعصفور في السماء ولقلق مكسور الجناح ولحمال أنهكه السير في الطرقات وللعلم الذي هو غذاء العقول. واليوم نمتد برحلتنا من القصور المصغرة المحفورة على جدران القصور الرخامية إلى أول مستشفى للحيوانات في العالم، ومن نقاط الاستراحة التي كانت ملاذا للأكتاف المتعبة إلى السكون العميق للمكتبات الفواحة برائحة الكتب. هل أنتم مستعدون لتشهدوا كيف تكرس الرحمة والعقل، وكيف تسجد حضارة ما للكائن الحي والمسافر والمعرفة؟ عندما تنظر إلى واجهة مسجد قديم أو مدرسة أو مكتبة في جهة لا تطالها الرياح وتستقبل أشعة الشمس، سترى شرفات ونوافذ صغيرة وأحيانا قبابا مصغرة نحتت داخل الحجر. هذه هي بيوت الطيور، أو بعبارة أخرى قصور الأوقاف المعلقة في السماء. لقد نظر الإنسان العثماني إلى الطيور ليس كحيوانات فحسب، بل كعباد الله الذين لا ينطقون وزينة للسماء، ولحمايتها من التجمد في صقيع الشتاء ومن البقاء بلا مأوى في العواصف، وضعوا صروح الزخرفة الرقيقة هذه في أكثر أجزاء المباني أمانا وحماية. ولم تكن هذه البيوت مجرد عشاش حجرية، بل كانت تقف وراءها إرادة وقفية هائلة. فقد خصصت في بعض حجج الأوقاف ميزانيات خاصة لتوزيع الحبوب والأعلاف على الطيور خلال أشهر الشتاء، وأن تلك العشاش الأنيقة على جدران جامع ياني والدة أو جامع أيازما في أسكدار أو مجمع شاه سلطان في أيوب ما هي إلا وثائق شكر سطرت على الرخام تعكس دين الإنسان ليس تجاه بين جنسه فحسب، بل تجاه الكون بأسره. أن بيت الطيور هو النقطة الأسمى التي تنتهي عندها الملكية وتبدأ عندها رغبة الأحياء. وعندما ننزل إلى الأرض إلى الطرقات المغبرة والمنحدرة، يطالعنا نصب آخر من نصب الضمير الحي، نقاط الاستراحة. في القديم كان حمل الأثقال صراعا من أجل لقمة العيش، وكان السفر بين المدن اختبارا هائلا للصبر. وفي تلك المنحدرات الشاهقة في إسطنبول أو طرق القوافل الموحشة في الأناضول، كانت يد الوقف تقيم صخور الاستراحة في النقاط التي يلهث فيها الحمالون والمسافرون من شدة التعب. كان ارتفاع هذه الصخور يبلغ قرابة المتر الواحد، وكانت بمثابة واحة لالتقاط الأنفاس، يضع عليها الحمال سلته الثقيلة أو حمله دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد ليتنفس ويرتاح ويستجمع قواه. وتروي لنا سجلات الأوقاف أن تنظيف هذه الصخور كان يتم بدافع وعشق يشبه العبادة. إن حضارة الأوقاف التي جرت مياه الينابيع على جوانب الطرق من على بعد كيلومترات وأسست الخانات قد حولت مشقة الطريق إلى طمأنينة تفوح بالرحمة. فالنسمة التي تمسح عرق المسافر هي أحيانا تلك اليد الباردة الممتدة من قرون مضت لفاعل خير أن قام مظلة في تلك النقطة. في هذا النظام لا يوجد مفهوم الغريب، فكل روح تطأ الطريق هي ضيف عزيز تحت مظلة الوقت. لكن حضارة الوقف لم تكتفي بالتفكير في الجسد والكائن الحي فحسب، بل خلدت الجوهر الأساسي الذي يجعل الإنسان إنساناً، ألا وهو العلم. أن المدارس والمكتبات الوقفية هي دليل على أن المعرفة لا يمكن أن تباع بالمال، وأن الكفاءة فوق كل شيء، وأن العلم ليس امتيازاً بل هو حق لكل روح. كان كل شيء مهيئاً للطالب الذي يخطو داخل المدرسة، طعامه، مأواه، كتبه، وحتى مصرفه في الأعياد. ولا تزال شروط المكتبات الوقفية تقدم لنا دروساً حتى يومنا هذا. على سبيل المثال، في حجج أوقاف مكتبة كوبرلو أو مكتبة راغب باشا حددت أدق التفاصيل من كيفية حماية الكتب من الرطوبة والراتب الذي سيتقاضاه العامل في المكتبة، وصولا إلى كيفية إشعال الشموع ليتمكن الطلاب من الدراسة في صمت، حيث كتب فيها: لتفتح الأبواب من شروق الشمس حتى غروبها لكل روح تطلب العلم، ولتصن الكتب من الرطوبة وتصان فوق الرؤوس. وتتضمن بعض حجج الأوقاف هذا البند الملفت للأنظار: لا تخرج الكتب من هذه المكتبة بأي حال من الأحوال، ولكن لكل من رغب الحق في الدخول والقراءة والاستفادة قدر ما يشاء. وكان هذا ختما وضع لمنع احتكار المعرفة وجعلها عقلا جماعيا للمجتمع. كانت الدوائر الدراسية في المدارس تمول من عائدات الوقف، بدءا من راتب الأستاذ وصولا إلى حبر الطالب، وبذلك كان العلم يمارس باسم الحقيقة وحدها دون الخضوع لأي سلطة سياسية أو مادية. فقد تحررت المعلومة بفضل الوقف، وأصبح المال في خدمة العلم. بيد أن الرحمة لم تقف عند حدود عش طائر صغير، فقد كانت هناك في هذه الديار ذروة أخرى من زوايا زخرفة الرحمة والرقة أذهلت العالم، وهي التي أشرنا إليها في الحلقة الأولى، كورباني لاكلاكان، وتعني بين العامة دار اللقائق العاجزة. تأسس هذا الوقف الفريد في القرن 19 في مدينة بورصة، وخصص لعلاج وإطعام اللقائق التي تنهكها طرق الهجرة أو تكسر أجنحتها أو تمرض. إن هذا الوقف الذي أبصر النور في منزل بجوار جسر إرغاندا في بورصة يمثل أسمى درجات الضمير الإنساني، فهذه الروح التي أدركت أن الرحمة دين لا يقتصر على الإنسان بل يمتد إلى مسافري السماء الجرحى، ضمدت جراح اللقالق واهتمت بها حتى أطلقتها في السماء مجددا. ويصف أدباء ورحالة ذلك العصر بعجاب شديد كيف كان أهالي بورصة يطعمون اللقالق المصابة بأيديهم، وكيف كانوا يقفون عند باب هذا الوقف كحراس للرحمة. إن غرباني لاكلاكان هو الاسم الذي يطلق على تلك النظرة العميقة التي لا ترى السحاب وحده حين تنظر إلى السماء، بل تلمح أيضا جناحا جريحا. جناح اللقلق المكسور وصخرة استراحة المسافر وكتاب العالم، كلها أغصان شجرة مباركة ضخمة ترتوي من نبع الرحمة ذاته. الوقف هو اسم ذلك الاحترام العميق الموجه لكل ذرة من ذرات الحياة. إن هذه الروح التي تبني القصور لطير في السماء وتداوي اللقلق الجريح وتقدم الصخرة للحمال المتعب في الطريق وتنير عقل الشاب بالكتاب لم توجد لتكنيز الممتلكات بل لتخليدها عبر العطاء. ونحن اليوم عندما ننظر إلى هذه الآثار لا نقرأ الماضي فحسب بل نقرأ المستقبل النبيل للبشرية. أحيي لتحيا واقرأ لتعلم. لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تتبعنا فيها آثار حياة وهبت للكائن الحي وللمسافر وللمعرفة، إلا أن بحر الوقف لا حدود له. وإلى أن نلتقي في تلك القصص العظيمة عن الشفاء حيث الماء والموسيقى والحب هي الدواء، فابقوا في طريق الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
0: من يد إلى قلب.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تيغراي بعد بريتوريا، صراع سياسي جديد يتجاوز اتفاق السلام. أهلا ومرحبا بكم مستمعون الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. أتاحت اتفاقية السلام في بريتوريا الموقعة عام 2022 فرصة هامة لإثيوبيا لاستعادة الاستقرار من خلال وضع حد لواحدة من أكثر الحروب الأهلية تدميرا في تاريخها الحديث. ولم يقتصر أثر هذا الصراع الذي استمر قرابة عامين على حصد أرواح عشرات الآلاف فحسب، بل أدى أيضا إلى نزوح الملايين وانهيار اقتصاد تيغراي وإلحاق أضرار جسيمة بمكانة إثيوبيا الدولية. وعليه تمثل أبرز إنجازات الاتفاقية في الوقف الفعلي للأعمال العدائية وإرساء أساس لحل سياسي، غير أن السنوات التي تلت ذلك أثبتت بوضوح أن انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة تحقيق السلام. مستمعنا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجول، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. تشير التطورات الراهنة في تيغراي إلى مرحلة جديدة تتواصل فيها الحرب عبر وسائل سياسية بدلا من عملية إعادة الإعمار لما بعد الصراع بالمفهوم التقليدي. ورغم تراجع حدة الصراع المسلح، لا تزال هناك قضايا جوهرية عالقة مثل تقاسم السلطة وشرعية الإدارة الإقليمية وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ووضع المناطق المتنازع عليها ومستقبل الانتخابات. ونتيجة لذلك اكتسبت الأزمة في إثيوبيا طابعا سياسيا ومؤسسيا بدلا من الطابع العسكري. ومن أبرز التطورات التي شهدتها هذه العملية التشرذم الداخلي المتزايد الوضوح داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. فقد انقسمت هذه المنظمة التي كانت تتحرك بناء على رؤية مشتركة للخطر إبان الحرب إلى فصائل ذات أولويات سياسية متباينة في مرحلة ما بعد السلام. فمن جهة توجد أطراف أكثر واقعية تسعى للحفاظ على الشرعية الدولية من خلال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في إطار اتفاق بريتوريا، ومن جهة أخرى توجد فصائل ترى أن الاتفاق لا يوفر حماية كافية للمكاسب السياسية لتيغراي وتدعو إلى تبني نهج أكثر تشددا. ويولد هذا الوضع صراعا جديدا على السلطة داخل المشهد السياسي في تيغراي، كما يزيد من تعقيد عملية تنفيذ الاتفاق. ومن ناحية أخرى لا تسير الأمور بسلاسة تامة بالنسبة لأديس أبابا أيضا، ففي عقاب الحرب تجد الحكومة الفيدرالية نفسها مضطرة للتعامل في آن واحد مع ملفات التعافي الاقتصادي وعملية الحوار الوطني والقضايا الأمنية في إقليمي أوروميا وأمهرة. ونتيجة لذلك لا تمثل قضية تيغراي مجرد مسألة أمنية أقليمية بالنسبة للحكومة المركزية، بل قضية استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على وحدة إثيوبيا وقدرات الدولة. ولهذا السبب تنظر الإدارة الفيدرالية إلى احتمالات إعادة التسلح في تيغراي ليس بوصفها تهديدا إقليميا فحسب، بل خطر من شأنه التأثير على المنظومة الأمنية في البلاد بأسرها. ومن ناحية أخرى تتمثل إحدى الثغرات الرئيسية في تنفيذ اتفاق بريتوريا في الإخفاق في بناء ثقة متبادلة كافية بين الأطراف. ففيما يتعلق بقضايا مثل نزع السلاح وعودة النازحين والعدالة الانتقالية ومستقبل المناطق المتنازع عليها، ترى الأطراف أن الطرف الآخر لم يفي بالتزاماته بالكامل، ويفضي هذا الوضع إلى إشكالية التنفيذ المتزامن. فعندما يربط أحد الأطراف الوفاء بالتزامه بخطوة يتخذها الطرف الآخر، تتعرض العملية لتأخير متكرر بدلا من المضي قدما. وقد أصبحت هذه المعضلة الأمنية التي كثيرا ما تظهر في اتفاقيات السلام واحدة من أكثر جوانب العملية هشاشة في الحالة الأثيوبية أيضا. وعلاوة على ذلك يطغى الجدل السياسي على الوضع الإنساني في تيغراي، إذ تحول عوامل عدة مثل عجز مئات الآلاف من النازحين عن العودة الدائمة إلى ديارهم وعدم إصلاح البنية التحتية بالكامل وبطء وتيرة التعافي الاقتصادي دون تحقيق الفوائد الملموسة التي يتوقعها المجتمع من السلام. ولا يقتصر أثر هذا الوضع على تقويض الرفاه الاجتماعي فحسب، بل يمتد ليطال أيضا الشرعية الشعبية لعملية السلام. ففي المجتمعات الخارجية من الصراعات تعتمد استدامة السلام إلى حد كبير على التحسينات التي يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية. وما لم تكن المفاوضات بين النخب السياسية مدعومة بمسار نحو التطبيع الاقتصادي والاجتماعي، فإنها تنطوي على خطر توليد حالة من خيبة الأمل لدى الرأي العام. ويحظى نهج الأطراف الدولية بأهمية بالغة في هذا الصدد، إذ تكتسب اتفاقية بريتوريا التي وقعت بتيسير من الاتحاد الأفريقي قيمة رمزية تتعلق بنجاح آليات تسوية النزاعات النابعة من القارة الأفريقية. وفي الوقت نفسه ينظر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تنفيذ الاتفاقية باعتباره معيارا جوهريا في علاقاتهما مع أثيوبيا. ومع ذلك تظل الأولوية القصوى للمجتمع الدولي متمثلة في تنفيذ كافة بنود الاتفاقية والحيلولة دون اندلاع صراع مسلح جديد، وليس في تعزيز الهيمنة السياسية لأي طرف بعينه. وبناء على ذلك يتوقع أن تكثف الأطراف الخارجية جهودها في المرحلة المقبلة من خلال تقديم المزيد من الدعم الفني وتفعيل آليات المراقبة واستخدام أدوات الضغط الدبلوماسي. وفي نهاية المطاف تمر إثيوبيا حاليا بأكثر من مراحل فترة ما بعد الحرب بدقة، فمع أن اتفاقية بريتوريا للسلام قد نجحت في وقف الصراع، إلا أن التوافق السياسي اللازم لبناء السلام دائم لم يتحقق بعد. وسيتوقف الأمر في المرحلة المقبلة على ما إذا كانت الأطراف ستنظر إلى الاتفاقية باعتبارها مجرد وثيقة لوقف إطلاق النار، أم ستتبناها كإطار تأسيسي لنظام سياسي جديد. فإذا عادت المنافسة السياسية لتتخذ شكل صراع تهيمن عليه الاعتبارات الأمنية، فإن إثيوبيا تخاطر بالدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار بدلا من تجاوز حالة الهشاشة التي عقبت الحرب. وفي المقابل إذا اختارت الأطراف تفعيل الآليات الدستورية والمؤسسية القائمة على التنازلات المتبادلة، فقد تشكل اتفاقية بريتوريا نقطة تحول تاريخية ليس بالنسبة لتيغراي فحسب، بل أيضا لإعادة التوازن إلى الهيكل الفيدرالي في إثيوبيا. ومن ثم فإن القضية الجوهرية اليوم لا تقتصر على مجرد انتهاء الحرب، بل تكمن في إمكانية جعل السلام مستداما على المستويين السياسي والمؤسسي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
0: مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من أغسطس عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدا مولوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم بتحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول نسعى لترك تركيا خالية من الإرهاب. مستشار الديوان الملكي السعودي يشكر أردوغان لدعمه إقامة كأس السوبر الإسباني 2027. والزيدي يقوم بإجراءات غير مسبوقة لمكافحة الفساد بالمنافذ الحدودية للعراق، والرئيس الأمريكي ترامب يقول سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وليكم الأنباء بالتفصيل. صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومتي تعمل على حل قضية الإرهاب بشكل كامل بهدف للأجيال القادمة ترك تركيا ومنطقة خالية من الإرهاب. جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة. وقال أردوغان كل ما نقوم به يهدف إلى حل هذه القضية، أي الإرهاب، بشكل كامل وترك تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية منه لأبنائنا. وأضاف نحن لا ننهي مشكلة الإرهاب فحسب، بل نقلب أيضا المخططات الإمبريالية التي تعمل على زعزعة استقرار تركيا من الداخل رأسا على عقب بالتوازي مع القضاء عليه. وتحدث الرئيس أردوغان عن القفزة التي حققتها بلاده في مجال الاقتصاد قائلا جلبنا لتركيا أكبر الاستثمارات والمشاريع في تاريخها في الاقتصاد والصحة والتعليم والنقل. وتابع تركيا التي كانت تعد الاقتصاد 21 الأكبر في العالم ارتقت اعتبارا من عام 2025 إلى المرتبة 16 عالميا والمرتبة 6 أوروبيا. وأوضح أردوغان أن الصادرات السنوية التركية ارتفعت من 36 مليار دولار في عام 2002 إلى 278 مليار دولار في يونيو حزيران 2026، فيما ارتفع الدخل القومي من 240 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار. وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية حقق خلال 25 عاما إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، حيث أن تركيا التي كانت تستورد حتى بندقية المشاة من الخارج أصبحت قادرة على تصنيع سفينتها الحربية وطائراتها المسيرة ومروحياتها ودباباتها وصاروخها وغواصاتها بنفسها، وأنه سيواصل العمل من أجل مستقبل البلاد. وأضاف أردوغان اليوم هو يوم خاص وتاريخي للغاية، حيث نحيي عامنا 25 بفخر كبير ونعيش ككوادر حزب العدالة والتنمية الذي ولد من أجل إسعاد الشعب قد أكمل ربع قرن. وأشار إلى أن حكومات الحزب نفذت أكبر الاستثمارات والمشاريع في تاريخ تركيا في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والنقل. وتابع قائلا استخدمنا التفويض الذي حصلنا عليه من الشعب والموارد التي جمعناها من أجل شعبنا مجددا ولتنمية بلادنا وتطويره وتعزيز قوته. وفي سياق استعراض إنجازات حكومات حزبه قال أردوغان إنهم أنهوا حظر الحجاب في الجامعات والمدارس والمؤسسات العامة وألغوا ما وصفه بالظلم الناجم عن نظام المعاملات في القبول الجامعي. وأضاف حولنا بلدنا من بلد يستورد حتى بندقيته من الخارج إلى بلد يصنع سفينته الحربية وطائرته المسيرة ورمحيته ودبابات وصاروخ وغواصاته. وأشار إلى أن نظام الحكم الرئاسي أسهم في حل إحدى أكثر مشاكل البلاد المزمنة والمتمثلة في تحقيق الاستقرار في الإدارة، مضيفا بعد 25 عاما ها نحن هنا نقف بثبات أمام شعبنا وبالحب والعزيمة نفسيهما اللذين بدأنا بهما في اليوم الأول، وإنجزنا أعمالا عظيمة خلال ربع قرن، لكن الأمر لم ينتهي ولن ينتهي أبدا ولا يتوقع أحد منا أن نتعب، ونحن في البداية فقط، وهذه الحركة وهؤلاء الكوادر وهؤلاء الشباب وأبنائهم وأحفادهم سيقودون تركيا بإذن الله أولا إلى 2053 ثم إلى سنة 2071.

0: رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل شيخ عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعمه إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني 2027 في مدينة إسطنبول. وقال آل شيخ في بيانه إن استضافة إسطنبول للبطولة تمثل مجرد بداية لعلاقة رائعة، مضيفا: عندما التقيت شقيقي بلال أردوغان في إسطنبول قبل شهر ونصف الشهر وعدنا بأن نحمل معنا أن يحمل معنا العديد من المفاجآت، وتابع: أحمد الله أولا ثم أتقدم بالشكر إلى جلالة الملك سلمان وقائدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على دعمهما لنا وتوفير كل الإمكانات والموافقة على إقامة هذا الحدث، واليوم نعد بتنظيم حدث استثنائي سيكون شاهدا على نجاح كبير، وإن شاء الله سنلتقي في فبراير شباط في ليلة رائعة مليئة بالمفاجآت وبمشاركة فنانين أيضا. وقال آل شيخ: أود أن أؤكد مجددا أن هذا ليس سوى بداية للعديد من المفاجآت بين البلدين الكبيرين اللذين يربطهما علاقات راسخة تمتد لمئات بل آلاف السنين، وذكر أن موسم الرياض سيكون راعيا للبطولة التي ستقام في إسطنبول بموجب اتفاق أبرم بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم وشركة سيلا السعودية بالتعاون مع الاتحاد التركي لكرة القدم، كما أشار إلى أن قيمة البطولة في إسطنبول تأتي في إطار الحضور المستمر للهيئة العامة للترفيه في السعودية وموسم الرياض في الفعاليات الرياضية الدولية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة لمكافحة الفزات بالمنافذ الحدودية للبلاد. جاء ذلك خلال زيارة أجرها إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية في العاصمة العراقية بغداد وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وشدد الزيدي على أن مكافحة الفساد في المنافذ ستكون أولوية قصوى، مضيفا أن المنافذ الحدودية تمثل واجهة الدولة وبوابتها الاقتصادية والأمنية والسيادية. وأكد الزيدي على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمة المنافذ الحدودية وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، ووجه بربط جميع المنافذ بمنظومة إلكترونية محكمة وتقديم موقف يومي متكامل عن حركة العمل والإيرادات والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في إدارة المنافذ الحدودية، كما وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات، فضلا عن استقطاع أجور الخدمة التي يتم تخصيصها لأغراض تأهيل وتطوير المنافذ. وشدد الزيدي على أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه، موضحا أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع وتقتل أبناء الشعب العراقي ولن يكون هناك تساهل مع مرتكبيها. وتأتي تصريحات الزيدي في ظل حملة أمنية وقضائية يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وخلال الحملة الأمنية أعلنت السلطة توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد بينهم نواب ومسؤولون بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيدا للتحقيق معهم. أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أن صادرات بلاده النفطية بلغت 2 مليون برميل يوميا منذ مطلع آب أغسطس مقابل نحو 49 مليون برميل خلال يوليو تموز الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني على هامش افتتاح محطة المعالجة المركزية للغاز في حقل الفيحاء النفطية. وقال خضير أن هناك 4 ناقلات نفطية تحمل النفط الخام، مشيرا إلى أن كوادر وزارته ممثلة في شركة تسويق النفط وشركة نفط البصرة وشركات أخرى وتبذل جهودا استثنائية لتعظيم الصادرات، لافتا الانتباه إلى أن أكثر من 85% من الموازنة العراقية تعتمد على الصادرات. هذا

تراجع إنتاج العراق بنحو 60% جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة ب 3.3 ملايين قبل الحرب، ولا سيما خلال أبريل نيسان ومايو أيار ويونيو حزيران قبل أن يبدأ بالتعافي في يوليو تموز وآب أغسطس. وفيما يتعلق بتنويع منافذ التصدير، قال الوزير إن ائتلافا يضم شركة شيفرون الأمريكية ويو سي سي القطرية سينفذ أنبوبا يمتد من البصرة إلى بيشخابور شمالا، إضافة إلى خط من حديثة إلى بانياس. وأوضح أن استراتيجية الوزارة والحكومة تقوم على تعدد منافذ التصدير مع بقاء مضيق هرمز أحد المنافذ المهمة إلى جانب ميناء جيهان جنوبي تركيا. وأضاف أن مشروع خط البصرة في شخابور سيوفر وصول النفط إلى المصافي ويسهم في زيادة التصدير عبر ميناء جيهان إضافة إلى ميناء بانياس السوري. وأشار إلى أن المشروع قديم لكنه تعطل بسبب الظروف المالية، مؤكدا على أن الوزارة ماضية بتنفيذه إلى جانب مشاريع لتحديث البنى التحتية للإنتاج والتصدير وزيادة الإيرادات المالية واستقطاب الأيدي العاملة. وفي ملف الغاز قال خضير أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الطاقات الإنتاجية في مجالي الإنتاج والتصدير، موضحا أن محطة المعالجة المركزية للغاز التي افتتحت اليوم في حقل الفيحاء تبلغ طاقتها 130 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، فيما تصل الطاقة النفطية للحقل إلى 100,000 برميل يوميا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن مضيق هرمز أرضاً أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب خلال فعالية شارك فيها بأكاديمية شرطة ناسو في نيويورك، وتطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصاراً كاملاً على مضيق هرمز، مضيفاً بعد أن نهزم إيران بالكامل سأعلن بعد وقت ليس بطويل مضيق هرمز أرضاً أمريكية. وأضاف أن أي سفينة لا تريد الولايات المتحدة مرورها لا تستطيع عبور مضيق هرمز. وجدد ترامب التأكيد بأن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وتجدر الإشارة إلى أن إيران فرضت حظراً على عبور السفن عبر مضيق هرمز مع اندلاع المواجهات إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 من شباط فبراير. وضمن هذا التصعيد استهدفت إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة السفن التي حاولت العبور دون إذن، كما شهدت منطقة المضيق اشتباكات عنيفة بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تضرر عدد من ناقلات النفط. ذكر مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية بأن بلاده تدرس الخطوات التي سيتم اتخاذها عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزر كوريل المتنازع عليها بين البلدين. وفقا لما نقلته وكالة كيودو نيوز اليابانية للأنباء، أدلى مسؤول في الخارجية اليابانية بتصريحات بشأن زيارة بوتين لجزر الكوريل، قال فيها: ندرس الخطوة التي سيتم اتخاذها بعد الآن. هذا ويوم الخميس زار بوتين جزيرة إيتوروب التي تشكل جزءا من أرخبيل جزر الكوريل المتنازع عليها بين طوكيو وموسكو. وعقب الزيارة أعربت اليابان عن احتجاجها بشدة على هذه الزيارة. وتقع جزيرة إيتوروبو التابعة لإقليم سخالين الروسية جنوب جزر الكوريل، وكانت الجزر تحت السيادة اليابانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية قبل أن تنتقل السيطرة عليها إلى الاتحاد السوفيتي السابق عام 1945. والنبو الأخير في النشرة: تستعد مدينة المعارض في دمشق لاستضافة الدورة 63 من معرض دمشق الدولي المقرر انطلاقه في 26 من آب أغسطس بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة. جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا عن بيان صادر عن مؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية. وذكر البيان بأن المشاركين يشملون شركات محلية وعربية ودولية ووزارات وهيئات حكومية وغرف تجارية ومجالس أعمال، إلى جانب جهات استثمارية وخدمية وحرفية.
وأشار إلى أن الدورة الجديدة تشهد زيادة في حجم المشاركة مقارنة بالدورة 62 التي أقيمت عام 2025 وشاركت فيها 800 شركة وأكثر من 20 دولة. وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تسهم زيادة عدد الجهات والدول المشاركة في الدورة 63 في فتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار في مشهد يعكس انفتاح سوريا بشكل أوسع على محيطها الاقتصادي واستعادة حضورها على خارطة الأسواق الإقليمية والدولية. وتابع أن قائمة الدول المشاركة أو الممثلة تضم الصين وتركيا والسعودية والإمارات وليبيا والأردن ومصر والعراق والجزائر وإيطاليا ولبنان وفلسطين وجنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا والسودان، إضافة إلى تمثيل جماعي لنحو 25 دولة عبر غرفة وسط أوروبا. وأشار البيان إلى أن المشاركة الألمانية الرسمية تتصدر الحضور الدولي في الدورة الجديدة عبر جناح يضم

عرض في سوريا إلى جانب مشاركة تركية بتكليف من وزارة التجارة فيما أدرج ضمن البرنامج هيئة تنمية الصادرات السعودية. وقال المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أن الدورة 63 ستشهد تنظيم منتدى دمشق الاقتصادي الأول بمشاركة شخصيات حكومية واقتصادية ودولية، لافتا الانتباه إلى أن الأيام الثلاثة الأولى ستخصص للرجال الأعمال والمستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار وبناء الشراكات الاقتصادية، فيما ستشهد الأيام اللاحقة فعاليات جماهيرية وثقافية واجتماعية. ويعد معرض دمشق الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية في سوريا، ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات المحلية والدولية. سيداتي وسادة، تقدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، شكرا المتابعة وإلى اللقاء. مستمعون الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية باردلار لشمنم فرح.

0: من يد إلى قلب.
1: رحمة من السماء إلى الصفحات. بيوت الطيور، محطات الاستراحة وأوقاف المعرفة. عبر تاريخ البشرية تقاس الحضارات بالآثار الضخمة التي خلفتها وراءها، ومع ذلك ثمة حضارة تكمن عظمتها ليس في ضخامة الحجر وحسب، بل في رقة الرحمة التي يتسع لها هذا الحجر. عندما نظر إنسان هذه الأرض إلى الملكية بصفتها أمانة أبدية، لم يكتفي بسد جوع الإنسان فحسب، بل وضع الطيور في السماء والمسافر المتعب على الطريق والعلم الذي ينير العقل تحت الحماية الراسخة للوقف. لقد بلغت روح الوقف في هذه الديار ذروة جعلت من الممتلكات ملاذا ليس للإنسان وحده، بل لعصفور في السماء ولقلق مكسور الجناح ولحمال أنهكه السير في الطرقات وللعلم الذي هو غذاء العقول. واليوم نمتد برحلتنا من القصور المصغرة المحفورة على جدران القصور الرخامية إلى أول مستشفى للحيوانات في العالم، ومن نقاط الاستراحة التي كانت ملاذاً للأكتاف المتعبة إلى السكون العميق للمكتبات الفواحة برائحة الكتب. هل أنتم مستعدون لتشهدوا كيف تكرس الرحمة والعقل، وكيف تسجد حضارة ما للكائن الحي والمسافر والمعرفة؟ عندما تنظر إلى واجهة مسجد قديم أو مدرسة أو مكتبة في جهة لا تطالها الرياح وتستقبل أشعة الشمس، سترى شرفات ونوافذ صغيرة وأحيانا قبابا مصغرة نحتت داخل الحجر. هذه هي بيوت الطيور، أو بعبارة أخرى قصور الأوقاف المعلقة في السماء. لقد نظر الإنسان العثماني إلى الطيور ليس كحيوانات فحسب، بل كعباد الله الذين لا ينطقون، وزينة للسماء ولحمايتها من التجمد في صقيع الشتاء ومن البقاء بلا مأوى في العواصف. وضعوا صروح الزخرفة الرقيقة هذه في أكثر أجزاء المباني أمانا وحماية. ولم تكن هذه البيوت مجرد عشاش حجرية، بل كانت تقف وراءها إرادة وقفية هائلة. فقد خصصت في بعض حجج الأوقاف ميزانيات خاصة لتوزيع الحبوب والأعلاف على الطيور خلال أشهر الشتاء، وأن تلك العشاش الأنيقة على جدران جامع ياني والدة أو جامع أيازما في أسكدار أو مجمع شاه سلطان في أيوب ما هي إلا وثائق شكر سطرت على الرخام تعكس دين الإنسان ليس تجاه بين جنسه فحسب، بل تجاه الكون بأسره. أن بيت الطيور هو النقطة الأسمى التي تنتهي عندها الملكية وتبدأ عندها رغبة الأحياء. وعندما ننزل إلى الأرض إلى الطرقات المغبرة والمنحدرة يطالعنا نصب آخر من نصب الضمير الحي، نقاط الاستراحة. في القديم كان حمل الأثقال صراعا من أجل لقمة العيش، وكان السفر بين المدن اختبارا هائلا للصبر. وفي تلك المنحدرات الشاهقة في إسطنبول أو طرق القوافل الموحشة في الأناضول، كانت يد الوقف تقيم صخور الاستراحة في النقاط التي يلهث فيها الحمالون والمسافرون من شدة التعب. كان ارتفاع هذه الصخور يبلغ قرابة المتر

0: الواحد، وكانت بمثابة واحة لالتقاط الأنفاس. يضع عليها الحمال سلته الثقيلة أو حمله دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد ليتنفس ويرتاح ويستجمع قواه. وتروي لنا سجلات الأوقاف أن تنظيف هذه الصخور كان يتم بدافع وعشق يشبه العبادة. إن حضارة الأوقاف التي جرت مياه الينابيع على جوانب الطرق من على بعد كيلومترات وأسست الخانات قد حولت مشقة الطريق إلى طمأنينة تفوح بالرحمة. فالنسمة التي تمسح عرق المسافر هي أحيانا تلك اليد الباردة الممتدة من قرون مضت لفاعل خير أن قام مظلة في تلك النقطة. في هذا النظام لا يوجد مفهوم الغريب، فكل روح تطأ الطريق هي ضيف عزيز تحت مظلة الوقت. لكن حضارة الوقف لم تكتفي بالتفكير في الجسد والكائن الحي فحسب، بل خلدت الجوهر الأساسي الذي يجعل الإنسان إنساناً، ألا وهو العلم. أن المدارس والمكتبات الوقفية هي دليل على أن المعرفة لا يمكن أن تباع بالمال، وأن الكفاءة فوق كل شيء، وأن العلم ليس امتيازاً بل هو حق لكل روح. كان كل شيء مهيئاً للطالب الذي يخطو داخل المدرسة، طعامه، مأواه، كتبه، وحتى مصرفه في الأعياد. ولا تزال شروط المكتبات الوقفية تقدم لنا دروساً حتى يومنا هذا. على سبيل المثال، في حجج أوقاف مكتبة كوبرلو أو مكتبة راغب باشا حددت أدق التفاصيل من كيفية حماية الكتب من الرطوبة والراتب الذي سيتقاضاه العامل في المكتبة، وصولا إلى كيفية إشعال الشموع ليتمكن الطلاب من الدراسة في صمت، حيث كتب فيها: لتفتح الأبواب من شروق الشمس حتى غروبها لكل روح تطلب العلم، ولتصن الكتب من الرطوبة وتصان فوق الرؤوس. وتتضمن بعض حجج الأوقاف هذا البند الملفت للأنظار: لا تخرج الكتب من هذه المكتبة بأي حال من الأحوال، ولكن لكل من رغب الحق في الدخول والقراءة والاستفادة قدر ما يشاء. وكان هذا ختما وضع لمنع احتكار المعرفة وجعلها عقلا جماعيا للمجتمع. كانت الدوائر الدراسية في المدارس تمول من عائدات الوقف، بدءا من راتب الأستاذ وصولا إلى حبر الطالب، وبذلك كان العلم يمارس باسم الحقيقة وحدها دون الخضوع لأي سلطة سياسية أو مادية. فقد تحررت المعلومة بفضل الوقف، وأصبح المال في خدمة العلم. بيد أن الرحمة لم تقف عند حدود عش طائر صغير، فقد كانت هناك في هذه الديار ذروة أخرى من زوايا زخرفة الرحمة والرقة أذهلت العالم، وهي التي أشرنا إليها في الحلقة الأولى، كورباني لاكلاكان، وتعني بين العامة دار اللقائق العاجزة. تأسس هذا الوقف الفريد في القرن 19 في مدينة بورصة، وخصص لعلاج وإطعام اللقائق التي تنهكها طرق الهجرة أو تكسر أجنحتها أو تمرض. إن هذا الوقف الذي أبصر النور في منزل بجوار جسر إرغاندا في بورصة يمثل أسمى درجات الضمير الإنساني، فهذه الروح التي أدركت أن الرحمة دين لا يقتصر على الإنسان بل يمتد إلى مسافري سماء الجرحى، ضمدت جراح اللقالق واهتمت بها حتى أطلقتها في السماء مجددا. ويصف أدباء ورحالة ذلك العصر بعجاب شديد كيف كان أهالي بورصة يطعمون اللقالق المصابة بأيديهم، وكيف كانوا يقفون عند باب هذا الوقف كحراس للرحمة. إن غرباني لاكلاكان هو الاسم الذي يطلق على تلك النظرة العميقة التي لا ترى السحاب وحده حين تنظر إلى السماء، بل تلمح أيضا جناحا جريحا. جناح اللقلق المكسور وصخرة استراحة المسافر وكتاب العالم، كلها أغصان شجرة مباركة ضخمة ترتوي من نبع الرحمة ذاته. الوقف هو اسم ذلك الاحترام العميق الموجه لكل ذرة من ذرات الحياة. إن هذه الروح التي تبني القصور لطير في السماء وتداوي اللقلق الجريح وتقدم الصخرة للحمال المتعب في الطريق وتنير عقل الشاب بالكتاب لم توجد لتكنيز الممتلكات بل لتخليدها عبر العطاء، ونحن اليوم عندما ننظر إلى هذه الآثار لا نقرأ الماضي فحسب، بل نقرأ المستقبل النبيل للبشرية. أحيي لتحيا واقرأ لتعلم. لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تتبعنا فيها آثار حياة وهبت للكائن الحي وللمسافر وللمعرفة، إلا أن بحر الوقف لا حدود له. وإلى أن نلتقي في تلك القصص العظيمة عن الشفاء، حيث الماء والموسيقى والحب هي الدواء، فابقوا في طريق الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تيغراي بعد بريتوريا، صراع سياسي جديد يتجاوز اتفاق السلام. أهلا ومرحبا بكم مستمعون الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. أتاحت اتفاقية السلام في بريتوريا الموقع عام 2022 فرصة هامة لإثيوبيا لاستعادة الاستقرار من خلال وضع حد لواحدة من أكثر الحروب الأهلية تدميرا في تاريخها الحديث. ولم يقتصر أثر هذا الصراع الذي استمر قرابة عامين على حصد أرواح عشرات الآلاف فحسب، بل أدى أيضا إلى نزوح الملايين وانهيار اقتصاد تيغراي وإلحاق أضرار جسيمة بمكانة إثيوبيا الدولية. وعليه تمثل أبرز إنجازات الاتفاقية في الوقف الفعلي للأعمال العدائية وإرساء أساس لحل سياسي، غير أن السنوات التي تلت ذلك أثبتت بوضوح أن انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة تحقيق السلام. مستمعنا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. تشير التطورات الراهنة في تيغراي إلى مرحلة جديدة تتواصل فيها الحرب عبر وسائل سياسية بدلا من عملية إعادة الإعمار لما بعد الصراع بالمفهوم التقليدي. ورغم تراجع حدة الصراع المسلح، لا تزال هناك قضايا جوهرية عالقة مثل تقاسم السلطة وشرعية الإدارة الإقليمية وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ووضع المناطق المتنازع عليها ومستقبل الانتخابات. ونتيجة لذلك اكتسبت الأزمة في إثيوبيا طابعا سياسيا ومؤسسيا بدلا من الطابع العسكري. ومن أبرز التطورات التي شهدتها هذه العملية التشرذم الداخلي المتزايد الوضوح داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. فقد انقسمت هذه المنظمة التي كانت تتحرك بناء على رؤية مشتركة للخطر إبان الحرب إلى فصائل ذات أولويات سياسية متباينة في مرحلة ما بعد السلام. فمن جهة توجد أطراف أكثر واقعية تسعى للحفاظ على الشرعية الدولية من خلال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في إطار اتفاق بريتوريا، ومن جهة أخرى توجد فصائل ترى أن الاتفاق لا يوفر حماية كافية للمكاسب السياسية لتيغراي وتدعو إلى تبني نهج أكثر تشددا. ويولد هذا الوضع صراعا جديدا على السلطة داخل المشهد السياسي في تيغراي، كما يزيد من تعقيد عملية تنفيذ الاتفاق. ومن ناحية أخرى لا تسير الأمور بسلاسة تامة بالنسبة لأديس أبابا أيضا، ففي عقاب الحرب تجد الحكومة الفيدرالية نفسها مضطرة للتعامل في آن واحد مع ملفات التعافي الاقتصادي وعملية الحوار الوطني والقضايا الأمنية في إقليمي أوروميا وأمهرة. ونتيجة لذلك لا تمثل قضية تيغراي مجرد مسألة أمنية إقليمية بالنسبة للحكومة المركزية، بل قضية استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على وحدة إثيوبيا وقدرات الدولة. ولهذا السبب تنظر الإدارة الفيدرالية إلى احتمالات إعادة التسلح في تيغراي ليس بوصفها تهديدا إقليميا فحسب، بل خطر من شأنه التأثير على المنظومة الأمنية في البلاد بأسرها. ومن ناحية أخرى تتمثل إحدى الثغرات الرئيسية في تنفيذ اتفاق بريتوريا في الإخفاق في بناء ثقة متبادلة كافية بين الأطراف. ففيما يتعلق بقضايا مثل نزع السلاح وعودة النازحين والعدالة الانتقالية ومستقبل المناطق المتنازع عليها، ترى الأطراف أن الطرف الآخر لم يفي بالتزاماته بالكامل، ويفضي هذا الوضع إلى إشكالية التنفيذ المتزامن. فعندما يربط أحد الأطراف الوفاء بالتزامه بخطوة يتخذها الطرف الآخر، تتعرض العملية لتأخير متكرر بدلا من المضي قدما. وقد أصبحت هذه المعضلة الأمنية التي كثيرا ما تظهر في اتفاقيات السلام واحدة من أكثر جوانب العملية هشاشة في الحالة الأثيوبية أيضا. وعلاوة على ذلك يطغى الجدل السياسي على الوضع الإنساني في تيغراي، إذ تحول عوامل عدة مثل عجز مئات الآلاف من النازحين عن العودة الدائمة إلى ديارهم وعدم إصلاح البنية التحتية بالكامل وبطء وتيرة التعافي الاقتصادي دون تحقيق الفوائد الملموسة التي يتوقعها المجتمع من السلام. ولا يقتصر أثر هذا الوضع على تقويض الرفاه الاجتماعي فحسب، بل يمتد ليطال أيضا الشرعية الشعبية لعملية السلام. ففي المجتمعات الخارجة من الصراعات تعتمد استدامة السلام إلى حد كبير على التحسينات التي يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية. وما لم تكن المفاوضات بين النخب السياسية مدعومة بمسار نحو التطبيع الاقتصادي والاجتماعي، فإنها تنطوي على خطر توليد حالة من خيبة الأمل لدى الرأي العام. ويحظى نهج الأطراف الدولية بأهمية بالغة في هذا الصدد، إذ تكتسب اتفاقية بريتوريا التي وقعت بتيسير من الاتحاد الأفريقي قيمة رمزية تتعلق بنجاح آليات تسوية النزاعات النابعة من القارة الأفريقية. وفي الوقت نفسه ينظر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تنفيذ الاتفاقية باعتباره معيارا جوهريا في علاقاتهما مع إثيوبيا. ومع ذلك تظل الأولوية القصوى للمجتمع الدولي متمثلة في تنفيذ كافة بنود الاتفاقية والحيلولة دون اندلاع صراع مسلح جديد، وليس في تعزيز الهيمنة السياسية لأي طرف بعينه. وبناء على ذلك يتوقع أن تكثف الأطراف الخارجية جهودها في المرحلة المقبلة من خلال تقديم المزيد من الدعم الفني وتفعيل آليات المراقبة واستخدام أدوات الضغط الدبلوماسي. وفي نهاية المطاف تمر إثيوبيا حاليا بأكثر من مراحل فترة ما بعد الحرب دقة، فمع أن اتفاقية بريتوريا للسلام قد نجحت في وقف الصراع، إلا أن التوافق السياسي اللازم لبناء السلام دائم لم يتحقق بعد. وسيتوقف الأمر في المرحلة المقبلة على ما إذا كانت الأطراف ستنظر إلى الاتفاقية باعتبارها مجرد وثيقة لوقف إطلاق النار، أم ستتبناها كإطار تأسيسي لنظام سياسي جديد. فإذا عادت المنافسة السياسية لتتخذ شكل صراع تهيمن عليه الاعتبارات الأمنية، فإن إثيوبيا تخاطر بالدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار بدلا من تجاوز حالة الهشاشة التي عقبت الحرب. وفي المقابل إذا اختارت الأطراف تفعيل الآليات الدستورية والمؤسسية القائمة على التنازلات المتبادلة، فقد تشكل اتفاقية بريتوريا نقطة تحول تاريخية ليس بالنسبة لتيغراي فحسب، بل أيضا لإعادة التوازن إلى الهيكل الفيدرالي في إثيوبيا. ومن ثم فإن القضية الجوهرية اليوم لا تقتصر على مجرد انتهاء الحرب، بل تكمن في إمكانية جعل السلام مستداما على المستويين السياسي والمؤسسي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دبجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
0: مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.